اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم

حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما

هل من طالب حاجة فأنيله المطالب فلا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع الساكب والقوم بين نادم وتائب وخالب.